ابو فاشل اصلا عادي مهموم وفاصل اصلا عادي ما تعرفش الحاصل اصلا عادي خليك متفائل.